0: دينا صراحة مستعملين وصراحة دينا نبدأ الموضوع ده بلد آمين في الله الرحمن الرحيم والدعاء من والصلاة والسلام
1: على أشرف
0: الأنبياء سيدنا مولانا محمد وسيدي أجمعين اللهم صل وسلم
1: وبارك على سيدنا
0: محمد في الأولين والآخرين اللهم اكتب بالسلامة والصفة والعافية
1: لنا وللمسلمين والمسلمات من الحاضرين والغائبين يا أرحم الراحمين اللهم إنا
0: نسألك سلامة في ديننا وأهلنا وأمتنا وأموالنا وعافية في أجسادنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم افتح لنا باب الخير وباب الرحمة وباب البركة وباب النعمة وباب القوة
1: وباب الصحة وباب السلامة وباب العافية اللهم عافنا من كل بلاء وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك
0: أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بفضل سبحانه ربك رب العزة عما يصفون wassalamun
1: ala mursalin walhamdulillah rabbil alamin walakum minkum wallahu muwaffiq ila murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Khozin untuk tausiah hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga nanti berjumpa dengan topik lainnya ya Ustadz ya. Masya Allah. Izin pamit Ustadz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Kiai Haji Muhammad Khozin MPD yang sudah bersama kita dengan topik membaca sirah nabawiyah untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk Anda yang tertinggal pembahasan hari ini bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda.
3: RRI Pro 1 Samarinda.